شكوته النيل اجي فانتمنتال فلاز هذا يدي او هونس جدي افر شيدي بتشينكو ياكو يا تو هيدي انا